0: نقوان كوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برثينكيل لقا كوانخيك كو كأن نق نقوك أنخلاك سا كومونيل رشب أنونكيل تشاب إل لخونخوك تشيك أنخل وتشتاوبال لأوچنين نقابوك ليتش أول ررابينكيل رخلال كوتان شتياب شكوش فريكو بير نتيكلا أو كونال ريق إلا
1: Asegura tu futuro con educación de calidad. ITER. Tendrás laboratorios y talleres de calidad, así como experiencia laboral real con las empresas e instituciones de la región. Inscríbete para este ciclo escolar.